ايوه ما هو وين يوانو مهنلي كان ناكنا مريمولا مفنيا بي مريمولا مريمولا متوا بالك صور راي اي اكن على نتيكين هي ما انا هين نون رمحي كوميري مايا صور كان خيرره انت تو اتو ريرو

0: حلوة من بابلو كده هامو ما كده لك منين تو كده ساي هيرا هيرا يا رو ها الو با نويتي
1: بونويتي يعني
0: اني لليوا كاهي كني هو انينو
1: وعلي السلام عنه
0: بس اني لو لناني
1: من لبن عمر شيك وريرة
0: كم لو هو با
1: او كم لو شردي بس
0: وجاردي سيبني بابلو يوا
1: لكن خلاص يجي بهيل ما واز ولا ما ركال ماري
0: ماري كاريرو شكرو
1: لكن شو كنت كي لكن نعم ارجع ماريا بيلوا بابا تيجي لا ما شاء الله ارو وانا نجيبو
0: بوتو
1: ايوه مكرين نمتا
0: بس هاني هو سيبو لو قوتان لا
1: بابا كي تاني لاغا بابا تيجي لا تنبو يلا
0: ايو نو شكرو لا
1: نمكو اتبو سبيلا
0: سنتي